0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في مستهل بثنا الإذاعي لهذا اليوم الخميس الثالث من محرم لعام 1448 هجرية، الموافق 18 من يونيو لعام 2026. وخير ما نستهل به بثنا آيات من كتاب الله الحكيم يتلوها على مسامعنا المقرأ الشيخ العبد سالم بخميس سورة النجم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قائما

رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى

الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة.

وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من

هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي

0: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم خاشعين للمقرأ الشيخ العبد سالم بخميس. هذه إذاعة المكلم مستمعين في كل مكان، ومنها نجدد التحية بكم أينما كنتم، ويطيب لي هنا أن أستعرض عليكم مواد فقرات برامجنا الإذاعية لهذا اليوم. المستمعون الأكارم، عقب لحظات من الآن نكون وإياكم مع الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بفضل بعنوان رضا الله في رضا الوالدين. نبقى بعد ذلك مع محمد الطوخي في موشح بعنوان سبحان الله. في 37 دقيقة نوافيكم بعناوين الأخبار. تأتيكم بعد ذلك حلقة معادة من برنامج سحر الشروق. نبقى بعده مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية. في تمام الساعة 8 حلقة جديدة من البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت، واستمر معكم حتى 9، وفيها نوافيكم بأولى نشرتنا الإخبارية، والمتابعات الإخبارية نعقبها بطائفة من الإعلانات. في 9:30 دقيقة إعادة لبرنامج نبض الحنين. في تمام الساعة 10 حلقة جديدة من البث المباشر مشوار اليوم. في تمام الساعة 11 نقدم لحضراتكم عرض الأنباء وطائفة من الإعلانات. في تمام الساعة 11:15 دقيقة نقدم الحلقة 30 الأخيرة من المسلسل اليومي منزل على التلال. تبدأ بعد ذلك الفترة الدينية تمهيدا لنقل أذان صلاة الظهر، والذي يحين في تمام الساعة 11:46 دقيقة. في تمام الساعة 12 مستمعين الكريم إعادة لبرنامج الحويف. في 12:30 دقيقة إعادة لبرنامج الأرض الطيبة. في 1 ظهرا مستمعين الأكارم موجز لأهم الأخبار. تأتيكم بعد ذلك حلقة معادة من برنامج حضرميات. في 1:15 دقيقة حلقة جديدة من برنامج أنا أستطيع. في 1:45 دقيقة إعادة لبرنامج كلمتين. في 2 ظهرا مستمعين الكريم نشرة الأخبار والمتابعات الأخبارية الرئيسية لهذا اليوم نعقبها بطائفة من الإعلانات. في 32 دقيقة مستمعين الأكارم حلقة جديدة من برنامج مسامع ثقافية. في تمام الساعة 3 جديد أخبار الرياضة مع فهيم بخريبة. في 3:10 دقائق يحين موعد أذان صلاة العصر. نبقى بعد ذلك مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية. أما في تمام الساعة 33 دقيقة إعادة للحلقة الأخيرة من المسلسل اليومي منزل على التلال. في 4:00 إعادة لبرنامج مشوار اليوم. في تمام الساعة 5 نشرة الأخبار المحلية نعقبها بطائفة من الإعلانات، ثم إعادة لأخبار الرياضة. في 35 دقيقة إعادة لبرنامج في رحاب لغة الضاد. في تمام الساعة 6 إعادة لبرنامج من رحيق العمر. في 6:17 دقيقة يحل موعد أذان صلاة المغرب، ونواصل بعده ما تبقى من برنامج من رحيق العمر. في 6:50 دقيقة موجز ختامي لأهم الأخبار. في 6:55 دقيقة ننصت وإياكم للمقرئ الشيخ إسماعيل عبد الهادي. في 7 تماما نختتم بالسلام الوطني. المستمعين الأعزاء في كل مكان، هذه كانت مواد وفقرات برامجنا الإذاعية لهذا اليوم. نتمنى بأن تقضوا معنا أمتع الأوقات.

0: إذاعة المقلة في كل مكان، نترككم مع الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بن فضل بعنوان رضا الله في رضا الوالدين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فكونوا من أهل الصلاة، كونوا من المستجيبين لله. أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها، لا تؤخرها، بارك الله فيك، لا تضيعها. فمن حفظ الصلاة حفظه الله، ومن ضيعها ضاع. الثاني قال بر الوالدين. يا هناك ويا بشراك وأنت تحرص على بر والديك. احرص احرص يا عبد الله على بر والديك، الجزاء عظيم وكبير. فأحب العمل إلى الله بر الوالدين، ما شاء الله. ومعنى أحب العمل إلى الله يعني أنك وأنت تحب الذي يحب الله يعطيك الله. يا عبد الله ما تحب، يعطيك الله. يا أمة الله ما تحبين. شو عندنا مشكلة كبيرة، أننا مؤمنون ومقرون أن الطريق إلى الله وإلى الخير الذي عند الله هو هذا الإسلام، هي الطاعة. لكن مشكلتنا في عدم التطبيق، مشكلتنا في عدم الانقياد. فبر الوالدين، بر الوالدين عظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ما يجوز، حرام يا عبد الله تتأفف في وجه أمك أو في وجه أبيك. كن في غاية التواضع، كن في غاية المحبة والمودة، وإظهار المودة والمحبة والتقدير والاحترام لأمك ولأبيك. يحبك الله، حتى قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رضا الله في رضا الوالدين. يا سلام. وسخط الله في سخط الوالدين. ماذا تريد؟ ماذا تريد يا عبد الله؟ أتريد رضا الله؟ شوف الطريق والديك. رضا الله في رضا الوالدين يعني إيه؟ يعني إذا عملت عملا أرضيت أمك، رضيت أمك عليك، يرضى الله عليك. عملت عملا أرضيت أباك، يرضى عنك الله. والعكس بالعكس، إذا عملت عملا أسخطت أباك أسخطت أمك، أغضبتها، أحرجتها، شققت عليها، آذيتها. يؤذيهم الله، الذين يؤذون الوالدين شو الله يؤذيهم، مساكين ما عندهم علم. أرضيتها يا بختك، يعطيك الله اللي يرضيك، يعطيك الله ويحقق لك أمانيك في الدنيا والآخرة. لكن أسخطتها، أغضبتها، أحرجتها، زعلتها، زعلت، غضبت، يغضب عليها الله عياذا بالله، يغضب عليها الله يا عباد الله. لا تخلي ربك يغضب عليك، يهون عليك، خله يرضى عليك. وما دام أمك في الطريق، أمك في الطريق يا عبد الله. وإذا لا قدر الله حصل منك تصرف شاني، موقف بريء، موقف غير صالح، أسرع أسرع، اركض اركض، أمي سامحيني، في عني يا أمي، يا أمي لا تغضبي علي. شو العلماء بل القرآن يقول، إن غضبك لا غضبتي علي الله يغضب علي. أنت بغيتي الله يغضب علي؟ ها؟ لا، لا تخلي ربي يغضب علي. أنت يا أبوي أنا أحبك، أنت أبي، حقك علي عظيم، لا تغضب علي يا أبا، كن معي، ساعدني على رضاك والعمل الصالح لك. فأكون بهذا قد استجبت لله وقد قمت بحق الله. فيا أبتي، يا أمي، ادعوني، سامحوني، دعوني بالخير والتوفيق والسداد، دعاكم مستجاب. وإذا حبيتوني حبكم الله، لا سامحتوني سامحكم الله. الله الله يا أبتي، الله الله يا أمي، كونوا معي، عاونوني، ساعدوني، ادعوا لي. أنا أريد الله، أنا أريد رضا الله، أريد منكم الدعاء والمسامحة والعفو. إذا زليت، إذا أخطأت، يا أبتي، يا أمي، أريد رضاك، أريد رضا أبي، أريد رضا أمي، فرضوا عني، جعلكم إذا رضيتوا عني، رضي عني ربي. هكذا نطقت آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا من يسارع في رضاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأعزاء من إذاعة مقلة، نحييكم ونقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا الصباح. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على أوضاع متعاقبي المحاكم ويؤكد اهتمام السلطة المحلية بمعالجة قضاياهم. الخنبشي يطلع على احتياجات اتحاد الكرة ويؤكد دعمه لبرامجهم وأنشطته الرياضية. الخنبشي يناقش الأوضاع الخدمية والأمنية بمديريتي الردى وقساعر وزمخ ومنوخ. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يؤكد أهمية وزارة التعليم العالي في بناء وتأهيل الكوادر الوطنية. رئيس الوزراء يصدر حزمة قرارات لتعزيز الإصلاحات المالية وتطوير أداء المؤسستين الضريبية والجمركية. رئيس الوزراء وزير الخارجية يشيد بدور اليونيسف في دعم القطاعات الحيوية وحماية الطفل. رئيس مجلس القضاء الأعلى يتفقد سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات. اجتماع موسع في عدن يناقش أوضاع وسير عمل القطاع المصرفي. وكيل حضرموت الجيلاني يدشن دورة تدريبية حول الطب الشرعي في البحث الجنائي لتعزيز كفاءة التحقيق. نفذت جمعية رعاية طالب العلم افتتاح مشروع إعادة تأهيل السكن الداخلي لثانوية ابن شهاب للبنين مع ملحقاته. هذه كانت العناوين، أما التفاصيل في سياق النشرة في تمام الساعة 9، كونوا معنا. والآن سمعنا في كل مكان، نبقى وإياكم مع حلقة معادة من برنامج سحر الشروق والطب.

المقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

هو سحر شروقي جديد جاءنا بكل خير.

كل يوم جديد نعيشه هو أمل جديد في حياة جديدة وكريمة من رب الكريم. من أجل ذلك يجب أن نعيش هذا اليوم الجديد بأمل يزيد بربنا الكريم. وعندما يزيد الأمل في نفوسنا بالحياة الجديدة والسعيدة فإننا نمضي في سبيل الاستبشار بالسرور المرتجى من ربنا الكريم. يا رب اجعل السرور مرافقا لنا في هذه الحياة، فنحن نكتسي بالأمل في كرمك وجودك يا كريم الجود. وصباحكم أيها المستمعون الأكارم، صباحكم أمل واسع جدا من أجل سرور أوسع.

باب التوفيق عن الخلق يجيب عن هذا التساؤل شفيق ابن إبراهيم عليه رحمة الله تعالى قائلا: أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. أولها انشغالهم بالنعمة عن شكرها، وثانيها رغبتهم في العلم وترك العمل، وثالثها المسنب وتأخير التوبة، ورابعها الاغترار بصحبة الصالحين،

بقدرته العميقة في تغذية الشعر، وتضيف المعلومات الصحية أيها المستمعون الأفاضل أن السبب يعود إلى غناء هذا الزيت بحمض اللوريك الذي يتمتع ببنية جزيئية تسمح له بالتغلغل داخل ساق الشعرة لا الاكتفاء بتغليفها من الخارج. وهذه الميزة لفتت انتباه الباحثين، أظهرت الدراسات أن جوز الهند يساعد في تقليل فقدان البروتين من الشعر سواء كان قبل الغسيل أو بعده، وبدرجة تفوق بعض الزيوت الأخرى. وبما أن البروتين يشكل جزءا أساسيا في بنية الشعر، فإن الحفاظ عليه يعني شعرا أقوى وأقل عرضة للتكسر، بل وأكثر قدرة على الاحتفاظ بطوله مع مرور الوقت. إذن زيت جوز الهند

الناس. قيل الحسود كريم جاهل يهب المجد لغيره ولا يدري. نعم كيف لا، والحسد آفة اجتماعية سيئة تؤذي صاحبها قبل إيذاء الآخرين المحسودين. لماذا؟ لأن الحسد نار تأكل صاحبها فيكتوي بلهيبها. نعوذ بالله من الحسد ومن شر الحسد. نعم الحسود كريم جاهل يهب المجد لغيره ولا يلين. وعلى عينك.

0: السرور. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.
1: هذه إذاعة كل مستمعين في كل مكان، في تمام الساعة 8 حلقة جديدة من صباح الخير يا حضرموت. حتى ذلكم الحين نترككم مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية، يغنينا فيها كل من أحمد بن أحمد قاسم من العدينية الله، وفائزة أحمد بيت العز. هذا أولا أحمد بن أحمد.

الحقل جفن غزال الزيتون يا رب نور جرال يا يخر والحقل جفن مزال يا مدكك

مع بشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المقلة تقدم. صباح الخير، صباح الخير يا حبيبي.

0: المستمعين الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: أيها الراحلون معنا على ظهر سفينة محبتنا وصداقتنا الأثرية الصباحية على الهواء مباشرة من الآن وحتى 9 من صباح يومنا هذا الخميس.
1: تحية وسلام لكم منا ومرحبا بكم معنا، مستهلين معكم حلقة هذا اليوم من برنامجنا هذا قائدين لكم.
0: عندما نستيقظ في كل صباح وابتسامتنا تملأ وجوهنا كأننا نريد بذلك أن نظهر لمن نعيش ونتعايش معهم من الناس على وجه هذه المعمورة مدى امتداد الحب الموجود لهم في قلوبنا.
1: وعندها أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، عندها سنشعر بردة فعلهم تجاه سلوكنا هذا تجاههم، وذلك من خلال تعامل كل شخص منهم معنا بشكل جيد ومرضى لنا ولهم.
0: وبذلك أصدقاء الصباح والصديقات، بذلك أيضا سنشعر نحن وهم معا بمقدار جمال ذلك اليوم المعاش من أيام أعمالنا وأعمالهم الفانية في هذه الحياة، والذي كنا قد بدأناه بابتسامة رسمناها على شفاهنا.
1: فصباح الابتسامة،
0: صباح الرضا والمودة،
1: صباح الألفة والمحبة،
0: صباح العفو والتسامح، نرجوه لكم ولنا ولكل من حولكم وحولنا ممن نعيش ونتعايش معهم من الناس.
1: مع أجمل تحيات أسرتي صباح الخير يا حضرموت لهذا اليوم الخميس،
0: من الإعداد والتقديم سعيد علي الحاج،
1: ومن التقديم مروة صالح السفرة،
0: ومن الهندسة الصوتية تنفيذا مباشرة وإخراجا على الهواء الزميل المهندس عمر منبوع.
1: ومرة أخرى أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: مرة أخرى أصدقاء الصباح والصديقات،
1: تحية وسلامة
0: ومرحبا بكم،
1: وصباح الخير،
0: صباح الخير يا

0: صباح الخير يا حضرموت.
1: في رحاب الله.
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: أنتم ونحن دائما في رحاب الله تبارك في علاه،
1: فرددوا معنا صادقي النية والسريرة قائلين:
0: اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك.
1: اللهم انظر إلينا بعين الرضا والعفو عما مضى والتوفيق فيما بقى، وبارك لنا في أعمالنا ومالنا وبنينا يا أرحم الراحمين.
0: اللهم أودع في قلوبنا ما يشغلنا بك، وأودع في ألسنتنا ما يهدينا إليك يا ذا الجلال والإكرام.
1: اللهم إنا نستغفرك استغفارا يطهر النفوس من أوزارها، ونسألك توبة صادقة تدخلنا بها الجنان، وصحة وعافية في الأبدان برحمتك يا عزيز يا رحمن.
0: اللهم طهر قلوبنا وأستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واحفظ ألسنتنا واكفنا يا الله من شر ما في الغيب، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك أنت الحميد المجيد. آمين يا رب العالمين.

صباح الخير يا حضر الموت، بوح الصباح. أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، في كل يوم من أيامنا المعاشة في ربوع أوطاننا مساقط رؤوسنا ومفاني ثرى أجدادنا، تتاح لنا مجالات واسعة يمكن لنا من خلالها أن نبث التفاؤل والأمل فينا وننشر بدورهما بثرى أوطاننا الطهورة لنجني ثمار غرسها محبة لا تنتهي لهذه الأوطان التي نتباها ونفتخر ونعتز بالانتماء والانتساب إليها رغم أن في الظروف الذاتية والموضوعية القاسية المحيطة بنا داخل حياض أوطاننا الغالية. فكيف يمكن لنا أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، كيف يمكن لنا أن نكون بأوطاننا أيماعات قدرية صافية كأفئدة الأطفال المحروسة بالفطرة والمستجيبة لكل ما هو طيب وسام ونبيل، تنمو وتترعرع سوية قوية في كل مكونات المجتمع بداية بالخلية الأساسية الأسرة والفرد والجماعة. كيف يمكن لنا أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، كيف يمكن لنا استرجاع حالة الانتماء والانتساب الصادقة والمخلصة إلى أوطاننا الأم وقد أثرت في تكويننا الفكري وصياغتنا الوجدانية عدد من العوامل المتناقضة والمجافية لنواميس الفطرة وقوانين استواء التعايش الإنساني المجتمعي. وكيف يمكن لنا أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، كيف يمكن لنا جميعا أن ندخل سوية في ثورة بيضاء ناصعة مع النفس وفي النفس ومن أجل النفس تجعلنا كلنا أقدار استجابة لطموحاتنا الوطنية قبل أحلامنا الذاتية والجهوية والأيديولوجية، فتلبي بذلك تلك الثورة ما تسعى إليه المشيئة الفطرية والحضارية دفاعا عن النفس والوجود وعزة الأوطان والحفاظ على البقاء في مواجهة التحديات العصبية السياسية والمذهبية والأمنية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية، وذلك لما من شأنه أن نواصل البناء والتعمير ونصنع ما ننشده لأوطاننا من أفضليات التحول والتغيير. فالأرض أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، الأرض طيبة ومباركة، والطبيعة أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، الطبيعة غنية وزاخرة بالوعود الصادقة والخيرات المتعددة، والإنسان الحضرمي على وجه الخصوص واليمني على وجه العموم مشهود له بالجد والاجتهاد وصنع ميراثه الحضاري والتاريخي عبر تراكمات الأزمنة الغابرة. وصباح الخير، صباح التفاؤل والأمل، وصباح الخير والأمل.

جبل وفي جبل أحيا

0: عادتنا يا مروة في مثل هذا الوقت نذهب إلى المركز الوطني للإرصاد الجوي ونلتقي من هناك زميلنا صلاح العوبساني حاملا لنا تفصيلات النشرة الجوية لكل يوم جديد.
1: نعم صلاح، أسعد الله صباحك.
2: أهلا وسهلا صباحكم
1: بخير. لا نعم تفضلوا أطلعنا على تفصيلات النشرة الجوية لديكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من أستاذ المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المركز الوطني يوفي المواطنين في الصحاري والسهول الساحلية والعبادة الخلية من التفصيل حارة شديد الحرارة وينصحوا للإكثار من شد الصغير وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الغائف. المواطنين في المواطن المتوقع في الأمطار عليها بدون حرزة في الحرارة والتجير بحرارة السيادين والمين في السفن والاتراب البحرية في الغائف شهر أكثر أسفل درجة الحرارة بالصورة. المدن الساحلية عدد 38 فرقة. المقلة 530 سفن سفن عشرون. بديت سفن 33 سفن 530 سفن عشرون. الغيبة 330 سفن عشرون. المرتفعات الجبلية 230 سفن على الصور 15. في تعز 3319 وفي يد 31-15 في جالع 3321. المدن في المدن الصحية شيء 44-23 حتى 44-25 ومعرف 42-25. البحر يقول هذه إلى المعتدل الميز يقترب أخيرا على المناطق الساحل الجنوبية خليج عزة الساحل الغربي وغرب المنطقة فيما يكون هذه إلى خفيف الموج على الساحل الشرقي ويكون خفيف الموج هنا يضطرب إلى شديد الاضطراب أحيانا على خليج سقطرى وراح على مكان المنطقة الساحلية.
1: شكرا لك زميلنا صلاح العوبساني.

نحاول أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات في كل حلقة من حلقات صباح الخير يا حضرموت أن نتحدث عن واحد من الأعلام، خاصة في مجال الإعلام، يعني واحد من الذين جنت عليهم الحياة. اليوم سنتحدث عن إعلامي كبير جنت عليه الحياة وفنان أيضا عذب. يعني طبعا الفنانين الإعلاميين معنا كثير، من بينهم الراحل محمد بحمران، عبد الرحمن الحداد، كثير لا أستحضرهم. والفنان هذا الذي سنتحدث عنه هو واحد من الإعلاميين الكبار بإذاعة عدن زمان، وممن أسهموا ببعض البرامج أيضا في إذاعة لندن. صوت جميل، متمكن يعني من لغته، متمكن من أدوات مهنة الإعلامية كمذيع وكمعد برامج أيضا. اسمه رشيد الحريبي، ولعلك يا مروة قد ذهبت إلى صنعاء أنت، ولكن بالتأكيد لم تجلسي في مقهى اسمه مقهى العدانية في صنعاء، ولكن ربما إذا مريتي بهذا المقهى في التحرير في صنعاء، مقهى العدانية الذي كانوا يتجمعوا فيه أبناء المحافظات الجنوبية من كل المحافظات، كان الإعلامي والفنان القدير رشيد الحريبي موجود في هذا المقهى على مدار الساعة. يعني تي الساعة 9 الصبح تحصله، تي الساعة 9 في الليل تحصله.

0: يلبسها بسجان يغنيها بسجان. يقولوا لبعضهم بعضهم يعرفون انه مذيع كان كبير يعني في إذاعة عدن له برامج كثيرة ممن أسهموا من مذيعي إذاعة عدن في إذاعة لندن أيضا زي بن سلمان وغيره يعني يرحمهم الله جميعا. يقولون له لا بنسمع مقطع إذاعي منك من حقك البرامج, فيأتي بمقطع تستمعين إلى صوت العذب بعيدا عن الميكروفون يعني ويأتي في الدقة نعم تشعرين أن هذا رجل مليان. يعني ايش مشكلة الفنان رشيد الحريبي؟ مر بحالة من اللامبالاة من قبل الجهات المعنية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وفي وزارة الإعلام وفي إذاعة عدن البرنامج الثاني كان حينها. يعني الرجل أهمل وأقصي عن الميكروفون يعني حالة مثل أي حالة نعيشها الآن يعني, بس كانت مثل هذه الحالات زمان نادرة. الآن طبعا ممكن نعيشها بشكل كبير في أي إذاعة من إذاعات الوطن. يعني واحد مبدع كبير فيأخذوا يرقوه ويهملوه ويبعدوا ويتآملوا عليه ويبعدوا عن برامجه ويبعدوا عن مهنته الإعلامية. فعاش هذا الحال, عاش هذا الضجر الذي كان يعاني, واتخذ قرار بينه وبين نفسه هو ليس بمجنون وليس برجل عنده حال نفسي, خلاص اتخذ قرار انه ينزل الى الشارع, حد بيسمعه مذيع يجي لعنده فوق الدكة, حد بيسمعه فنان يجي لعنده بيغني له بيقدم له مقطع. واتخذ قرار قاسي مع نفسه انه يعني لا يعتني بنفسه بمظهره العام, ما يعني لابس
1: أهمل نفسه
0: شعر أشعت وشكل يعني بسيط جدا, لما تشوفيه تقولين هذا مجنون. وتتحسري عليه عندما تعرفي مسيرته الكبيرة الإعلامية والفنية, يعني عندما تتأسفي عندما يكون واحد بهذه الهامة الكبيرة يعني موجود على
1: وصل
0: إلى هذا الحد. اليوم سنقدم رشيد الحريبي فنانا, وانا اعد المستمعين الكبار باذن الله تعالى اعتقد انني عندي بعض المقاطع من البرامج التي قدمها لإذاعة لندن وفي إذاعة عدن بعض المقاطع, طبعا محبونه كثير على اليوتيوب وكثير يشيدوه وكثير يخرجوا له مقاطع. لما يدخل اليوتيوب ويدخل اي مستمع او مستمعة يكتب رشيد الحريبي بيظهر هذا العام, بيظهر فنان. اليوم سنقدم طبعا يوم من الاغنيات اغاني خاصة جدا سيلها في إذاعة عدن, يعني سيل اكثر من 50 اغنية في إذاعة عدن, ولكن من بين هذه الاغنيات اغاني يعني محددة تناول فيها الصباح, يعني يخاطب المتلقي ويقول له قم مثلاً من النوم وابعد الهم عنا, أو هذه واحدة من أغنياته قم من النوم وابعد الهم عنا, وكانت أغنية كنا نستعملها في المعسكرات أول زمان عندما كنا مجندين وأنا كنت في القسم السياسي في أثناء فترة التجنيد, كانوا يزوروني بهذه الأغاني من بينها هذه الأغنية حقته اللي هي قم من النوم وابعد الهم عنا. طبعا المجندين كلهم يضجروا من هذه الأغنية, ولكنها أغنية جميلة جدا. نحن اليوم بنقدمه في أغنية قوموا انهضوا, ونسمع رشيد الحريبي مع المخرج عمر بنبور.

0: يعرف بالإنسان. يعتبر طائر الغراب من أكثر الطيور ذكاء في الطبيعة، ويعرف بالطائر الوفي إذا تم تدجينه من طرف الإنسان، وليس أبدا نذيرا للشؤم ولا يجلب النحس والشؤم كما يعتقد الكثير من الناس. بل الغربان هي في الحقيقة طيور نافعة للطبيعة ولا تضر الإنسان.
1: وطبعا للغراب أضرار جسيمة وكبيرة على مدننا، وطبعا في محافظة حضرموت تحديدا مدينة المكلا يقود العديد من الشباب، شباب مدينة المكلا، حملة لمكافحة الغربان. وطبعا يشير هؤلاء الشباب ان مكافحة الغربان بمدينة المكلا جاءت بعد الأضرار التي سببتها الغربان في مدينة المكلا وفي كل شيء تقريبا. تتواجد الغربان على مختلف أعمدة الكهرباء من مدينة المكلا إلى المنصة، يشاهد الكل عشاش الغربان في كل عمود كهربائي في مدينة المكلا، وهي أيضا مزعجة وملوثة صوتيا ولها أضرار كثيرة وأضرار سلبية للبيئة والطيور المحلية والممتلكات العامة. وهذه الحملات الهدف منها التقليل من عشاش الغربان ومن أيضا هذه الغراب التي عادة تشوه المنظر الجمالي لمدينة المكلا، وهي أيضا تعشعش على عمدة الكهرباء والواح الطاقة الشمسية التي بدأت تنتشر في مدينة المكلا، خاصة التي في الخور وفي الكثير من المناطق. الغراب له أضرار كثيرة، وهو ناقل للأمراض أيضا، وهو متواجد على صناديق القمامة وينقل الأمراض، وله أيضا أضرار كثيرة تتعلق بالبيئة وتشويه البيئة ومحاربة الطيور المحلية والعصافير وغيرها من الأضرار التي يعيشها كل مواطن في مدينة المكلا.

إذا لم يكن عليه إلا ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته. ومنه الحديث: الاحتباء حيطان العرب، أي ليس في البراري حيطان، فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا، لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار. وفي الحديث: نهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، لأن الاحتباء يجلب النوم ولا يسمع الخطبة ويعرض طهارته للانتقاض. انتهى النقل من اللسان. يقول جرير: قتل الزبير وأنت عاقد حبوة قبحا لحبوتك التي لم تحلني. هذا هو الاحتباء. فإذا جلس المرء ملصقا فخذيه ببطنه وجمع يديه على ركبتيه قيل قعد القرفصاء. وفي اللسان: وجلس القرفصاء والقرفصاء والقرفصاء. وهو أن يجلس على أليتيه ويلزق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه. وزاد ابن جني: القرفصاء والقرفصاء ضرب من القعود يمد ويقصر. وهو أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه، يضعهما على ساقيه كما يحتبي بالثوب، تكون يداه مكان الثوب، وهو جلسة الأعراب. وفي حديث قيلة أنها وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأته وهو جالس القرفصاء، قال أبو عبيد: القرفصاء جلسة المحتبي، إلا أنه لا يحتبي بثوب، ولكنه يجعل يديه مكان الثوب على ساقيه. فإذا جمع المرء قدميه في جلوسه ووضع إحداهما على الأخرى قيل تربع في جلوسه، قال عنترة: كيف المزار وقد تربع أهلها

بعنيزتين وأهلنا بالغيلم. فإذا ألصق المرء عقبيه بأليتيه قيل أقعى، جاء في اللسان، وأقعى الرجل في جلوسه أي تساند إلى ما وراءه. وقد يقع الرجل كأنه متساند إلى ظهره. والذئب والكلب يقعي كل واحد منهما على استه، وأقعى الكلب إذا جلس على استه مفترشا رجليه وناصبا يديه. وقد جاء في الحديث النهي عن الإقعاء في الصلاة، وفي رواية نهى أن يقعي الرجل في الصلاة وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا تفسير الفقهاء. أما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب، وهذا هو الصحيح وهو أشبه بكلام العرب. انتهى النقل من اللسان. يقول الفرزدق: أقعى ليحبس بسه تياره فهو على حدب له متنصبي. فإذا استوفز المرء في جلوسه كأنه يريد القيام قيل احتفر، أي استوى جالسا على وركيه، وقيل استوى على ركبتيه كأنه يريد أن ينهض. وفي تاج العروس: واحتفز استوفز. ومنه حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر فجعل يقسمه وهو محتفز، أي مستعجل مستوفز يريد القيام غير متمكن من الأرض. يقال: رأيته محتفزا، أي مستوفزا كتحفزا. ومن حديث الأحنف: كان يوسع لمن أتاه فإذا لم يجد متسعا تحفز له تحفزا. واحتفز أي تضام في سجوده وجلوسه. ومنه حديث علي رضي الله عنه: إذا صلى الرجل فليخوي، وإذا صلت المرأة فلتحتفز، أي تتضام إذا جلست وتجتمع إذا سجدت. هذه بعض ألفاظ العربي في أنواع الجلوس، وسنذكر في الحلقة القادمة بمشيئة الله ألفاظا أخرى لأنواع أخرى من الجلوس عند العرب.